0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: قول ابي بيت النبي محمد
0: صلى الله
1: عليه وسلم يا ولا جوايدي يا تو اولي تولون وبا شي فون وان ابي اولون ويت جود اولو ماجو دكون لاي لاي ابا قول ابي تن محمد اني ما ساو غيدي اولو نان نان لو وا لوري اتو باي اجي ني تو با سون لا بروكي تو بي كوني تو سي واو يو مادو كوني كان يام فاس الا امين
2: ماما اولورو مي اي كمي
0: يام فاس
2: tai ba ku roju
0: agbo yesi
2: ko si mu e mama ku ara fe ra
0: iwaju ni jogun ma nge
2: ye ultimate wasi o
0: an lo soke ani wale
2: ye
0: e ma si ami ni gugu bi te ba wa
2: ye alaji ami
0: alaja bushiro badrudin ya temi
2: o yawo e lohun iya ku o alaja
0: alaja simia to larodo mama temi
2: tafiki rashida pelu lupo mo
0: alaja nu sira to lorode
2: pele e fu
0: alaja mina awere babalola ya albarika ya ti awa
2: baba amole
0: nkan o ni se yin lagbara
1: olo ami
2: olohun ni obi lorun
0: aji suleiman seyan bandi omo to we lati lugbo eh ni pare lagbara olohun
1: ami olohun
2: ajiro basalami
0: aji komarudi